اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة، وبأثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.